0: لبي كورتم تسفى
1: أبت أبت
0: بدين زيزن
1: لا لا لا
0: أمي بانك لا فانا
1: سه سه سه